0: الوسط العائلة ديالها سواء في وسط المجتمع ديالها بصفة عامة. ولو يعني أننا كنقولوا عليها أنها حساسة وحنينة، لكن كتلقاي أنها في مواقف واقفة وفي مواقف اللي كتبين القوة ديالها فيهم، كتبين بلي هي راه كاينة فرض الوجود ديالها.
1: وحتى كنشوفوا ان في الخليقه في كيفاش الله خلقها، خلقها يعني من طلال ادم باش تكون ليه معين ناظر، فهي ممكن تكون معين مشجعه يعني بلا بها كان غيكون الامر صعيب. فواش المراه يعني قلنا انها حساسه، قلنا انها لينه، قلنا انها تغيق، ممكن تكون كتاثر، ممكن يعني ممكن مشاعرها كيغلبوا عليها شي مرات، واش هي قويه باش تقدر تواجه صعاب بالحياه؟
0: بالنسبه ليا هاد المساله هذه متوقفه على المراه، يعني كتختلف من مراه لمراه، واش هي قادره انها توقف ضد المشاكل كيف قلتي والضيقات. الا هي اقتنعت بلي راه هي يعني قويه وان راه كاين من عند من كتستمد القوة ديالها والقدرة ديالها، فبالتالي غتقدر توقف وجه الضيقات والصعاب. لكن إذا كانت دائما حاسة أنها راهي فاشلة، حاسة أنها راه يعني ما كاينش وجود ديالها، يعني كيف ما كانت كيف ما كاينة ولا ما كايناش، يعني إلا حسات هي بدك الصغر ديال النفس، حسات باللي راه يعني ضعيفة، فبالتالي ما غتقدرش بهذه النفسية هذه تواجه هذه الضيقات اللي غتواجهها ولا هذه المشاكل اللي غتواجهها. فبالنسبة لي المرأة أنايا خاصها تقنع راسها، تآمن، أهم حاجة تآمن براسها، تآمن باللي هي ماشي ضعيفة، وباللي داك المشاعر اللي وضع فيها الله يعني ماشي مشاعر ديال الضعف، بالعكس داك المشاعر ولا الأحاسيس الرقيقة اللي هضرنا عليها يعني كتعاونها وكتساعدها باش تحب الآخر، باش تكون
1: ترحم،
0: باش ترحم، باش تحن على الآخر. لكن في نفس الوقت تقدر يعني تواجه المشاكل والضيقات اللي كيواجهوها إلا هي عرفات القوة ديالها، إلا عرفات أنها كتستمد القوة ديالها من الله، وباللي هو واقف معها، وباللي هو يعني حاميها، وباللي هو القوة ديالها.
1: هضرني لنا شيماء على عيالات داروا بصمة في التاريخ.
0: كاين بزاف ديال العيالات اللي صراحه صنعوا التاريخ، كيما اللي كنقول صنعوا التاريخ يعني داروا بصمه ديالهم قويه، بصمه كبيره في التاريخ. فمن بين العيالات كان جايه دابا في بالي الام تيريزا، يعني وكنشوف كيفاش كانت البدايات ديالها، كيفاش ملي مشات للهند وشافت الناس كيفاش عايشين، شافت المستوى العيش ديال الناس، شافت كيفاش انه ما كاينش عدل، حسس بلي ما كاينش عدل على الارض، كيفاش انه الناس عايشين في الفقر وعايشين في التهميش، وكاينه كانت هي عايشه يعني في رفاهيه ومستوى عالي. ف الام تيريزا كان القلب ديالها على الناس فقراء، وخصوصا الناس الفقراء اللي كانوا في الهند، كانت فضلات انها تخلى على الحياه ديالها ديال الرفاهيه، الحياه ديال الغنى، ومشات باش تكون وسط من هاد الناس، تعيش وسط منهم، تحس بالالام ديالهم، واكثر من هذا عطاتهم حياتها. فماشي سهل انك تضحي من اجل شي حد او تعطيه حياتك وتعطيه وقتك، وكانت من الناس اللي صنعوا يعني صنعوا وداروا بصمه في التاريخ ديال في التاريخ ديالنا.
1: واش المرأة تقدر تكون قائدة في حياتها؟
0: أكيد تقدر تكون قائدة، وهنا غادي نهضر على المرأة اللي كانت قائدة، هضر عليها الكتاب اللي كنعرفوها أستير، وكيفاش أنها كيفاش أن الله استخدمها باش تحمي أو تحامي على الشعب ديالها وتدافع عليهم ضد العدو ديالهم وضد الاضطهاد اللي كان كيحصل لهم في ذاك الوقت. فالله خدا يعني مرأة يعني هي اللي يعني اختار مرأة هي اللي تدافع على الشعب ديال اليهود في ذاك الوقت. فيعني هذا كيبين لنا ان الله ما كينقص من قيمة المرأة، بالعكس يشوفها بحالها بحال الراجل، وكيشوفها باللي قادرة يعني تدافع على الشعب، قادرة
1: أن هذا حات بحياتها.
0: نعم حات بحياتها من أجل الشعب ديالها. وأكثر حاجة كيفاش أن الله اختارها هي، يعني هنا كيبان لينا قيمة ديال المرأة عند الله، كيفاش أنه كيشوفها وكيفاش قيمتها كبيرة عند الله.
1: شيماء، منين المرأة كتستمد القوة ديالها؟
0: أنا بالنسبة لي المرأة تقدر تستمد القوة ديالها من شخص واحد اللي هو الله، حيث الله هو كيشجعنا في الكتاب ديالو. ما كنت فكر الآية اللي كاينة في كورنثوس الثانية وبالضبط في الإصحاح 12 والآية 9 كتقول لي أن قوتي في الضعف تكمل. فالله يعني كيشجع كل وحدة باللي هو القوة ديالها، يعني ما تحسش براسها، يعني رغم الضعف ديالها ما تحسش براسها أنها ضعيفة، لكن معها شخص اللي هو قوي اللي هو الله، فتحس فعلا باللي هي راه يعني ماشي بوحدها، وكاين واحد اللي معها اللي هو الله،
1: اللي هو الأب ديالها في الوقت.
0: نعم واللي هو القوة ديالها. وبالنسبة لي إذا كانت يعني حاسة بحجم ديال هادشي اللي قلت، يعني بحجم أنه الله معاها، فأكيد غتحس بطمئنان وغتحس باللي القوة ديالها ماشي ما غتكونش عادية، قوة إلهية هي اللي غتكون معاها.
1: شكرا شيماء على النصائح ديالك. مستمعاتنا نقول لكم بسلامة، الحلقة ديال اليوم الثلاث نتلقاو في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك. راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة أجي تتغيري، وهذه المرة غادي نهضروا على القيود الروحية. هضرنا في الحلقة اللي فاتت على القيود الجسدية، واللي قبل منا على القيود النفسية، ودابا غادي نهضروا على القيود الروحية. شنا هي القيود الروحية؟ يقدر يبان الجسد ديالنا مزيان صحيح والنفس ديالنا صحيحة، ولكن كاين بعض الناس ممكن حتى كاع ما عمرهم بخروا، ما عمرهم مشاو عند الفقيه، ما عمرهم داروا شي حاجة مشي هذيك، ولكن طرات شي حاجة اللي جابت هذه القيود هذه على الروح ديالهم. وهذا مثلا بعض الناس كيقول لك انا عندي هذه الموهبه هذه، كنعرف شي حاجه قبل ما تطرى. كيفاش عرفتيها؟ الا ماشي مؤمن مازال الروح قدس ما عندكش، شكون اللي قالها لك؟ انا نفكروا عير ياك ما هذه موهبه من الله، لكن ممكن تكون من الشياطين، حيث المؤمن اللي عنده علاقه مع الله عنده روح قدس، يقدر الله يقول لي حيت الله كيهضر معنا، لكن لا ماشي مؤمنين هذه شي حاجه كتكون من الشياطين. أو شي واحد آخر مثلا يقول لك أنا تنحس ولا كنسمع شي أصوات كتهضر معايا منين كنكون ناعس ولا منين كنكون فايق، وكتقول لي شي حاجة على الناس. هذه كتسمى القيود الروحية، وهذه شي حاجة صعيبة، لأن لا سمعناها وقبلناها كتزيد وهكذا العدو إبليس الشياطين الأرواح الشريرة كيولي عندهم سلطة أكثر في حياة ديالنا، وما تتبقاش عير في الجانب ديال الروح، لكن تتولي حتى في الجانب ديال الجسد والجانب ديال النفس. أمثلة واحدة أخرى باش تعاوننا نفهموا أكثر هذا الموضوع ديال القيود في الروح. مثلا كاين ناس ممكن كيصليوا ولكن مع ذلك كيحسوا أنهم بغاو يكتبوا الشعر للشيطان. انا شفت الناس وكاين الناس اللي قالوا لي هكذا كيعجبهم يديروا هكذا، هما ما عارفينش علاش، ولكن هذا الروح الشرير هذا اللي كيجي في الروح ديالهم تقيد الروح ديالهم والنفس ديالهم، كيبغيهم يعبدوا الشيطان. مين تيقولوا الشعر للشيطان؟ هذه راه عباده ديال الشيطان، حيت الشيطان بغى ياخذ العباده في بلاصه الله. وكاين شي حاجه كطرى مع كل واحد منا، يعني كل واحد منا مشى زار بزاف ديال الديور، يعني واحد عمته ولا خالته ولا جدو ولا جداه ولا خوه ولا اخته ولا جيران ديالو ولا صحابه. كاين بعض المرات شي ديور كنبغيو دوك الناس اللي ساكنين فيها احنا غادنا عندهم، ولكن غير كندخلوا للدار كنحسوا بحال مخنوقين، ما كرهناش نمشيو داك الساعه، والناس كرحبوا بينا وجلسوا وباتوا، وكتحس لا انا بغيت نخرج من الدار، بغيت نمشي دغيا، وما فاهمش علاش. هذا سميتها القيود الروحية، الدار فيها شياطين فيها جنون، فما كنشوفهمش بعينينا، ولكن عيك تدخل هذا النوع ديال الديور هادو الواحد كيحس أنه مزير وما مرتاحش وباغي غير وقتاش يمشي. هذا هما القيود الروحية. إلا كان دار ديالك بحال هكذا ماشي ما كترتاحيش فيها، يمكن ملي كتنعسي كيجيك هذاك بغطات، قلنا شي مره من الحلقات ان راه هذاك ماشي شي حلم خايب، ولا هذاك راه روح شرير كيجي في الليل كيبغي يخنق، والواحد كيبقى يغوت وصحاب لي راه كيغوت باش حد يجي يعاونو، هو راه الصوت ديالو ما كيخرجش شاي. فبغيت نقول لك المسيح يقدر يحرك وبغى يحرك وبغاك تتغيري، قولي لي اجي في حياتي ديالي، حررني من كل قيود روحية، من كل شياطين جات على الروح ديالي، من كل شياطين ممكن شي سبب ولا شي واحد آخر جات في الدار اللي أنا فيها، في البيت اللي أنا عايشة فيه، في البيت اللي أنا ساكنة فيه ولا كنعس فيه. أجي بالسلطان ديالك، أجي بالنور ديالك والحق ديالك. منين النور كيجي الظلام كيتحيد مباشرة. أجي بالنور ديالك في حياة ديالي وفي البيت ديالي، وهرس كل هذه القيود وغير حياتي ديالي، غير عقلي، غير قلبي، المس الجسد ديالي والمس الروح ديالي. أنا محتاجة ليك ومحتاجة نتغير وبغيت نتغير، والروح ديالك يعمر حياتي ديالي. آمين.

0: معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: مرحبا بمستمعاتنا على راديو معجزة في برنامج بنت بلادي زينة، البرنامج اللي كيهتم بكل مرأة وبالصحة والجمال ديالها وحتى بحياتها اليومية. على ديك الشي في كل حلقة من برنامج بنت بلادي زينة كنهضروا على مواضيع اللي كتهمك انتي كامرأة، وفي نفس الوقت كنحاولوا نقدموا نصائح اللي تعاونك في الدار والكوزينة. في الحلقة اليوم غنهضروا على البشرة الدهنية وعلى المشاكل اللي كتكون عندها، وغنقولوا الطرق اللي نقدروا نعالجوا بها هاد المشاكل. كما كتعرفوا البشرة الدهنية كيكونوا عندها بزاف ديال المشاكل، وكما قلنا في الحلقة اللي هضرنا فيها على انواع البشرة، البشرة الدهنية هي اللي كتكون ميدمة وخصوصا في المنطقة دي واللي هي الجبهة النيف والذقن. هاد البلايص كيكونوا ميدمين بزاف، ويقدر الا ما عرفناش نتهلاو في هاد النوع ديال البشرة غتبدا تبان عندنا مشاكل بحال حب الشباب، الحبوب السوداء ومشاكل اخرى. وعموما هاد النوع ديال البشرة يمكن يكون وراثي ولا بسبب الهرمونات، وحتى الستريس يقدر يخلي البشرة ديالنا تولي دهنية. ومهم بزاف الطريقة اللي كنتعاملوا بها حتى هي كتأثر، وعندها دور في ان البشرة ترجع مزيانة ولا تزيد تيدم ويزيد يبان فيها مشاكل بحال الحبوب والسوداء. اول حاجة غنهضروا عليها هي الغسيل. خاصنا نفهموا مزيان ان الغسيل مهم ويقدر يكون شي حاجة مزيانة للبشرة، ولكن الا ما عرفناش كيفاش نغسلوها وشنو هي المواد اللي غنستعملوا، هاد الشي كيأثر وكيولي كيضر البشرة وماشي كيعاونها. والغسيل بزاف وبالصابون ماشي هو الحل باش ما تبقاش البشرة دهنية. كما قلت الغسيل مهم بزاف، على ديك الشيء اختاري صابون الوجه يكون ما فيهش الكول، حيت ملي كنستعملوا صابون فيه الكول كينشف البشرة، وهذا الشيء ماشي غيعاون البشرة ديالنا. وغنشرح لكم بالضبط شنو كيوقع ملي كنغسلوا وجهنا بزاف ولا بمنظفات قوية فيها الكول. الوجه ملي ما كتبقاش فيه الدهون الطبيعية ديالو وكينشف بزاف كيزيد يتيدم، وهذا الشيء حيت الغدد اللي كتفرز الدهون كتحاول تقاد البشرة وما تخليهاش ناشفة، فكتفرز كمية اكثر ديال الدهون. وهكا ملي كنغسلوا وجهنا بزاف حنا راه ماشي كنعاونوه ولكن غير كنزيدوا في المشكل. على ديك الشيء غسلي وجهك مرة واحدة في النهار مثلا بالليل، وبالصباح استعملي حليب منظف باش كتحيدي الدهون اللي تراكمت في البشرة بالليل. وملي تبغي تغسلي وجهك استعملي صابون يكون كيناسب الوجه والبشرة ديالك، وما تنسيش ديما بالليل تغسلي وجهك من الغبرة ومن المكياج، حيت البشرة محتاجة تنفس، وملي ما كنغسلوهاش هذا الشيء كيسد المسام وكيخلي الرؤوس السوداء والحبوب يبداو يبانوا في الوجه. واخا وجهك ميدم ماشي مشكل تكوني كديري كرام، غير هو خاص الكرام يكون ديال البشرة الدهنية. وملي نكونو كنشريو المكياج خاصنا نختارو مكياج ديال البشرة الدهنية، حيت هاد النوع ديال المكياج كتكون فيه مواد اللي كتنقص من الدهون وكيعاون الوجه يكون مزيان. وحتى الماكلة مهمة بزاف، وكل ما كلينا ماكلة صحية تكون فيها الخضرة والفواكه هاد الشي كيعاون البشرة ديالنا. وما ننساوش نهضروا على الشمس حتى هي كتعاون البشرة ديالنا ولا يقدر تضرها. وضروري خاص الوحدة منا ملي تكون خارجة تستعمل كريم اللي كيحمي البشرة من الشمس. وواحد المعلومة مهمة نعرفوها، الدهون اللي في البشرة مهمة حيت كتحافظ على الماء اللي كيكون في البشرة باش ما يتبخرش، وهذا الماء هو اللي كيعطي للبشرة الرطوبة وانها تكون إلاستيك. على ديك الشيء الا كثرنا من الغسيل والصابون وبغينا نحيدوا الدهون، هذا الشيء كينقص الماء من البشره، ويقدر الكثره ديال الاستعمال ديال المواد كضر البشره وكتنشفها، فهكا كتبدا تبان التجاعيد واخا نكونوا مازالين صغار. مستمعاتنا سالينا الحلقه ديال اليوم، شكرا على تتبعكم لينا، تسناونا غدا في نفس الوقت على راديو معجزه، واكيد عندنا لكم نصائح جديده ومعلومات جديده في برنامج بنت بلادي زينه.
0: كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا اتصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. لكل مرة في شمال إفريقيا كنقول لك سلام ونعمة ليك. فرحانة مرة أخرى نجي ونشارك معاك شي حاجة من الكتاب المقدس، كلمة الله اللي ديما كتشجعنا، سواء كان أسئلة من الله لينا ولا أسئلة من راسنا لنفسنا ولا أسئلة لبعضياتنا، لأنه ديما كنفكروا غير حنا اللي باغين نسولو، كنبقاو ديما غير حنا كنقلبوا وكنسولوا. حنا موجودين باش نشاركوا معاك كل حاجة كنعرفوها على أسئلة كنتسناو الجواب عليها. اليوم السؤال كاين على علاش يا نفسي متضايقة. الكلمة ديال الله في سفر المزامير والمزمور 42 والآية 5 كتقول علاش يا نفسي انتي محنية وعلاش كتوجعي فيا، ترجعي الله حيث أنا مازال كنحمده على خلاصه ووجهه. في هذه الآية سؤال وجواب. السؤال هو شي واحد حزين ومتألم وكيسول راسه وكيقول لراسه علاش يا نفسي حزينة، علاش كتألمي، علاش رافدة الهم، بحالي لا كيلوم نفسه حيت متضايقة. بغى يقول ليها ما خاصكش تحزني ولا تألمي ولا تبكي، والسبب علاش كيقول نفسه هكا. الجواب اللي كيقول لنفسه هو كاين الرجاء في الله. داكشي علاش شحال ما كانت الصعوبات والمشاكل كاين الرجاء في الله، ما توجعيش، كاين اللي يمكن تترجعيه يا نفسي، كاين الله اللي تحمديه واخا يكون الالم واخا يكونوا المشاكل، حيت هو اللي فيه الخلاص، هو اللي منين تترجعيه وكتحمديه قادر يغير الوقت الصعيب الوقت ترتاحي فيه وتفرحي فيه يا نفسي. واخا شي مرات كيبان كل شي صعيب، حتى شي حاجة ما كتستاهل نفرحوا لها. اليوم الله بغانا نفتحوا عينينا على الحقيقة اللي هي الكذبة ديال إبليس. أيه إبليس كيكذب علينا، كيبين لنا كل شي صعيب، حتى حاجة ما عندها الحل، كيخلينا نقولوا لنفسنا تحناي تحناي وشوفي غير في الأرض. واللي كيدير كيقول المثال من الحبة قبة، واللي بغى ديما يشوفنا حزنانين ومتضايقين، لكن الله كيقول لنا اليوم فرحي يا نفسي، مالكي متضايقة، أي حاجة خايبة طرات معاك يا نفسي وسببت لك الآلام ترجعي الله وحمديها عليها وما تبقايش عايشة مهرسة ومحطمة، حيت الله بغاك يا نفسي تفرحي وما عمرو غادي يتخلى عليك. ممكن شحال من واحد وشحال من وحدة يقولوا واحد السؤال واللي هو واش كاين شي واحد عنده العقل يحمد الله في الوقت الصعيب؟ أيه أنا كنقول لك حمد الله في الوقت الصعيب، أنا كنقول لك الحقيقة، يهدر الواحد اللي عنده الرجاء في الله والثقة في الله، حيث كيف ما كانت الظروف قاسحة وصعيبة كاين الله اللي كيرطبها ويتحنن علينا ويخليها تولي حنينة علينا، كاين الله اللي كيفكر فينا وباغي لنا الخير، كاين الله اللي ديما باغي يفرح قلبك ويهز عليك الهم ويريحك ويقول لك اللي تقالت عليك خففت عليا. وعلى ذاك الشي كيقول لنا في كتابه العزيز أجي وعندي كل التعبانين والطايحين تحت الحمال الثقيلة وأنا غنريحكم. وهذا الشي علاش خاصنا مرة مرة نقولوا لراسنا ونسولوا نفسنا ونقولوا ليها علاش يا نفسي انتي محنية، ترجعي الله، بارك عليك يا نفسي ما تكوني حزينة وترجعي الله. نتمنى سؤال اليوم يكون عجبكم ونخليكم حتى نتلاقاو مع سؤال جديد من برنامج سؤال. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال.

أنا فتيحة، سميتي فتيحة، وبغيت نعطيكم الشهادة ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذا الشهادة، وكان نطلب من الرب باش تكون بركة عليكم، بركة على حياتكم. في ذاك الوقت في شي تجربة أو في المستقبل، وبصح يا خوتي هاد الملك داز فواحد تجربة صعيبة وخطيرة، ما نقولش أنا غادي نفلس، راه حنا كنعيشو في هاد العالم اللي كيملك عليه إبليس. داكشي علاش قال السيد المسيح صليو باش ما تدخلوش في التجربة، وما تملوش من الصلاة، وما تعياوش. وكنشكر الرب اللي قال غادي يكون لكم ضيق في العالم ولكن أنا غلبت العالم. أمين. وشوف شحال ديال الوقت داز، ودابا عاد ضربت الحسبة بين الرب كان كيكلمني وكيأكد عليا على لسان السيد المهدي اللي هو دابا في المجد. في رسالة يعقوب كنتشجعو وكنتعلمو كيفاش نمرو في التجارب، وحنا كمؤمنين راه لازم كيكون انتصار ما معانا، كيكون انتصار ما حدنا ثابتين في طريق الرب، وهو كيعطينا القوة باش نغلبو مجدا للرب. وانا دزت واحد تجربة طويلة بزاف، بغيت نعاودها لكم باش حتى نتوما تشجعوا وتيقوا وتيقنوا بين الرب امين ومخلص وكيكمل الوعد ديالو معنا. الا كنديروا بالكلام ديالو وكنمشيو في الطريق ديالو وما كنخرجوا لا على شمال ولا على يمين، وغادي يلحقونا كل البركات اللي وعدنا بها الرب في التثنية 28. هذا سفر البركات، وانا حفظت هذا السفر كما كيحفظوا المسلمين القران، وكندير كل جهدي باش نطبقه في حياتي. من بعد ما تزوجت جا رجلي خطبني من عند والديا في المغرب كيف ما العاده في المغرب، درنا عرس في بلادنا وعرس اخر في البلاد في الكنيسه ديال رجلي، ومن بعد باركنا الرب واحد البنيته. ايوا دابا بداو التجارب بالمعقول في حياتي. في الوقت اللي كنت حامله بنتي رجلي بقى بلا خدمه، وفي هذه الحاله ما قدرتش نصوب الوراق ديالي، الوراق ديال الاقامه، وبلا هاد الوراق ما قدرش يكون عندنا وراق طبيب، وكنا كاريين الدار اللي ساكنين فيها، وما كانش عندنا باش نخلصوا الكرا، وحتى باش نشريو الدواء ما كانش عندنا. وشي مرات كنكونوا بلا ماكله، وبنتنا صغيره محتاجه للماكله والدواء، ورجلي ما كانش كيرضى حتى هو بشي واحد، وانا ما كنتش كنعرف اللغه وما كنعرفش الناس والخوت ديال الكنيسه، ما كنعرفش نتكلم معاهم، ولكن كنت كنعرف الرب المسيح وكنشكره هو اللي عطاني القوه في هذا الضيق والتجارب اللي طالوا بزاف. 8 سنين ورجلي بلا خدمه، و12 عام وانا بلا وراق، وما قدرتش نشوف والديا، وخوتي كبروا شي وحدين تزوجوا وولدوا ولادهم، ومن بعد كان خصني ندير شي عمليات جراحيه، شي على صدري وشي على كرشي، وبنتي كانت مازال صغيره، وعجوزتي اللي كانت كتقابلها هي مازال ما امنتش، والرب قادر يجيبها ليه. رجلي بشرها وحتى السي المهدي بشروها بزاف بالخلاص، وهي كتشوف الشهادة ديالي وكتشوف بين احنا مختلفين على العائلات المسلمين اللي قرابين ليها، وهي كانت كتثق فينا احنا اكثر من العائلات الاخرين، وقلبها كيرتاح لينا حيت كتشوف الضوء ديال يسوع المسيح فينا وباين في حياتنا، وكتحترمنا، كتسمينا باهل الكتاب، وهذا الشيء مهم بزاف. هي حافظة القرآن وحجت جوج مرات، وداك الشيء اللي سد لها عينيها على الحق اللي في المسيح. من اللي راجلي كيتكلم معها كتقول له لكم دينكم ولي دين. ايوا دوزنا في تجارب كثار، وكان الوقت طويل، ماشي عام ماشي عامين، دوزنا شي 8 سنين ديال الصعوبات، وخا كنا ثابتين وثابتين،
كنتسناو الرب، وكنت كنصوم بزاف بلا ما يعرف حتى شي واحد، وشي مرات حتى رجلي ما كانش كيعرف وانا صايمه. وكنت كنتشجع بالمزامير، خصوصا المزمور 23، وكنشكر الرب على امانته والنعمه ديالو معنا. بدا كيفتح لينا البيبان قدامنا، وكانوا كيتفتحوا وحده مور وحده. في الاول رجلي لقى الخدمه في واحد الشركه، ومن بعد الرب باركنا بواحد البنيته اخرى، وشرينا الدار اللي كنا ساكنين فيها، ومولاها باعها لينا بثمن مزيان. وهذا الراجل كان مزيان بزاف، ما عمره زير علينا باش نخلصوه، او قال لينا خرجوا لي من داري. كان كيصبر بزاف، وكنت كنشوفه بحال شي ملاك جابو الرب في حياتنا. وكنت كنصلي من اجله، من اجل ولاده، يعني من اجل عائلته. وبالصح الرب باركه بزاف هو وولاده، وهو كاثوليكي ولكن قلبه مزيان، وعنده سميه ديال الملك، هو سميته ميغال بالعربيه ميخائيل. وعلاش كنتكلم لكم على عديه؟ حيت هو مستحق نكرمه، حيت هو كرمنا وصبر معنا في وقت الضيق، وهذا الشيء من الرب، له كل المجد والكرامه. واخا يا خوتي، دابا انا غادي نقف، تلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لأله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي إياه المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأنه المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا ممكن يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكتير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Sintoniza y conecta con nosotros. En Dikela, Radio Vida,